لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. Di rapat sab diluruskan sempurnanya salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah

صلى وسلم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عباده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليك المصير اللهم عجرنا من النار اللهم عجرنا من النار اللهم عجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وتجد النار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله دائما ابدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين في كل حال ولا كل حادث ونعمة الله

يرى وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد المد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أمر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ارحموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا حبلنا من أجواجنا وجرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حن علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والأمن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والسيئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل معهم يا رب العالمين اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك اللهم يسر لنا لحفظ القرآن اللهم اجعلنا حفاة القرآن والعلماء على العالم والدائنا إلى دينك في أنهار العالم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين